0: بچه جان تموند خان
1: سیگیری
0: تریح می عتبا بچه جان
1: مرسی مرسی ازک کنوم من کس
0: شبه جنوم دون ترگان
1: شبه جنوم ترگان شبه جنوم
0: شبه جنوم البحیر
1: شبه جنوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: تموند خان لما البحر كش علي يوم الدور آمر بركتك ومين عيانو إذا تولى
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكولي روشان مش نصيان تل أبيب له عليه بحزير مش أم نورمالي صريح لك بركتك ومين
0: سبت شنو خمر خمر دخاي
1: كيكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عالية من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي جنة شعب قدولا إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بايتا إذا أولي أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوتو تقين علينا ونسكيل الوض ببياتها
0: أمين
1: شبت
0: جنون خمد خمد خاي
1: راك عندك قلت ايش اللي خلاص تلمس اللي بي عندك حبالة بزمان
0: قبل لي قم هو يخل السميات بعنيان عليان
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: انا كوري له
1: يعني بتعونا ذوت لوم عراب
0: مسي اللي بي مسي اللي بي
1: حبالة الكل مسي ايش اتمي بزبيت ويا شين
0: مسي اللي بي انت شماع
1: ايخ شماع يمونو حير انا زاد
0: يا انا سزامس
2: ايش اذا افتعال
1: مكنتش نردمين
0: ريح معتبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباريكا اي ما انت متعكيش استعمل لا

0: يعني بتونا لوت لو معراب
1: مسي لبي مسي لبي
0: حبال على كل مسي شتمي بزبيت ويا شيخ
1: مسي لبي انت شو ميع
0: يا اخي شو معي منو حير اني جد
1: يلا انا سزامس
2: ايشا اذا افتعال اذا افتعال اشتفجروا بزاك كل مستيس حمر لخاية كل مستيس حمر
3: اذا افتعال رصيت ابني ما مجا افتعال
0: أروح مكيتش نردمي
1: تريح مع الدمك مسيربي
2: لا أنا لو مريح على الكمانيكا إما أنت متعكيش أستعمل لا